والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرض.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد

وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك

أنيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك